0: brava.
1: اسم جرتي بالرعلات كباب دمي ما اسمع ستي
2: سلام سمحة
3: سلام ساسو
2: يوسف ما هغيا عدين له هقيا
3: لا ما تتغيخة يوسف ما هغيا
2: لا
3: لا ما شألت يوسف ما هغيا عدين له هقيا
2: شألت

0: يا وتخنيت يا تشني يا عجباني يا
1: سلام سمحة بوشيب مش تقيع سمحة نهيس بغتئي